0: بابا
1: روحي العبي مع خيك.
0: بابا
1: كلمة تاني بروح.
0: بابا
1: ريمي بزعل منك. بابا
0: ما تزعل أنا بحبك.
1: بابا
0: ولو يا بابا
1: بابا
0: قول اللي بقلبك.

0: Medan.
1: نام حبيبي نام، صار وقت انك تنام. عشت ببلد فيه حروب كرمال التبولة والحمص، وهجر لبرا لك الصراحة ما كنت محمس. عيش بعيد عن اهلي ما كان فيي اتحمل، انا علماني مش عم جرب صالح.

إنه ما حكينا مظبوط عن الحرب، كأنه في شي بعده علقان، وفي عقد كتير بتضل تظهر من وقت لوقت. وقت خلصت الحرب بعد 15 سنة طمرناها، خفيناها مثل ما خفينا المعابر وخطوط التماس، يلي للحقيقة خيالاتهم بعدها موجودة وقصمتنا، بس الناس بقيت ساكتة. من بعد 32 سنة عن نهاية الحرب قررنا نسأل يلي عايشها شو بيتذكر منه، بغض النظر وين امتين ومع مين. قررنا نرجع بالذاكرة ونسجلها. كانت الحرب لقلنا غامضة باهتة وخطوطها مش واضحة، صارت لوحة مليانة تفاصيل ألوان وأحاسيس. فهمنا أنه هالخمستعشر سنة ما كانوا كله نقواص ومعارك، كان في حياة مكملة أو عم تجرب تكمل. فهمنا تأثير الحرب على أهلنا وعلينا. من بعد ما سمعنا كل هالقصص حسينا حالنا أقرب، أقرب من المناطق، أقرب من الناس. لقينا حالنا على زيت المسافة من الكل. تفاجأنا قديش هالتجارب تشبه بعضها. نقدم لكم معبر البودكاست.

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حافة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك انهاروا. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته. أدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.

أنا عشت لمدة منفردا بعيدا عن الأهل والمقربين، واضطررت حينئذ على الطبخ بنفسي من دون الاستعانة بالآخرين. ومنذ ذلك الحين تستشيرني الناس عن مسائل الطبخ ومشتقاته، من كيفية تحضير اليخاني والمحاشي إلى أسرار الحلويات والكاتو. وكتار سألوني شو فهمك بالطبخ وانت مجرد شاب صغير، فكانت إجابتي يا حبا الطبخ هين كتير. زيت بصلي بالزبدة أو بالسمنة أو بالزيت، زيت كيلو لحمة هبره

0: بالاثناء
1: اتنقي الرز
0: ونقعد
1: بصفيه
0: شعيري
1: نفس العمليه
0: 20 دقيقة هيدي هي
1: للسلطة
0: بندورة وخس وبقدونس

0: كول بابا اللي ما عم بيقول
1: ما بتحبه في عزبة اللبن
2: صبي له ورق للسيد سمير يا
1: اذا حدا بده ورق عنا بعطيه بالطنجة مش معقول يا ماري كيف تطلع معك
3: سلم هالديات
4: بكره بعطيك الوصفة
1: انكسر الشهر
5: هيا مات شو اخذ معه
4: كنت في الزوم
1: انا ما باكل شيء
3: صحتين ابو الشباب
5: حبيبي
1: حيش تصب ملح يا رجال نسيت شو قال لك
5: مرحبا حكيم
1: انا من بكره رجيم عشان صرنا اثنين
0: هيدا خروف ولا بقر مقضية بالحلويات كعكة شوكولاتة
6: لاتا
0: شجاطة عشطة
6: عشطة
0: ويكي مفونتي قهوة وشاي ابو جالون
6: مي

0: أربع
1: صحون. صبلك بعد نتفه؟
0: لا أكلك شلت ميرسي.
1: الظاهر ما حبيت أكلك.
0: بلا ولو كيف ما شفتيني قد أكلت أنا.
1: آخر لقمة.
0: أرجوك تنطلع عنزل عبق.
2: شو بتشرب ماربورو؟
0: لا شكرا ممنوع.

0: اعتبر انه عند البطولة تضيع العقول وبخلك تغدى وتمدى تعشى وتمشى طبعا ليس بالخبز وحده يحيى الانسان في فرع بقلك شو بدك بالحكي يا زلمة الكل عزوقك والبوس عزوق الناس مفتاح البطن لقمة بعدين الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش والعز لرز
1: ما بيكفي بصل شاف